ماشي معرفة ستين سنة متكافئة جامعة متكافئة كثير متكافئة جامعة.